0: بس تم كفا في
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تينا تاومي هيتي ويت كا سامبت فينا نول ميتي ففالي فانتينا تمانا بيانغارنا أمبي دي كامامي ني سامبارا فارنا نفالي فانتينا تتوسا تمياتو ياندران فولا فانتي لامباتو فإذا تينا مطوي تسميت لانك تياريك توس نوافن ترانك نفاليو فان تين تفان ميزان تاس نتين نفاين يسول تين بياس ففاليو فان تين تيراين لايم تازان أناندا تامبون يلايف تين رازان نفاليو فان تين تساي تيتان زافن كاي يامبوني تين راكوفان افنافن ففاني تين تين يتوفي ام نياف مياراكام ساين مياراكام تاف نفالي فانتينا تيانت كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارو نتابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتينا تفان ميزانبانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففالي فانتينا مفيمنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتينا تفيتا دي فانتينا ناورا كمان دايني مباب دي ديك fa fahaleovantena tsy antoka fahatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrombo anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividiananan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy hoany ampivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampelezam-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny dirany tamponja ny areta tsisy tany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena sahi ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy